جولي ميديوم ويب كيلو هرتز تشيكستون اب تشونغ سم يانا ميترز نيب يجي جوك اب جي تان شوزرغو يان اف ام ميجا هرتز كي تان تشيك تان شوزر تشيك كان اجي اغاش واني ليني شوات ديرين تشيلزا مي تشيس نيشور تشانا بولزا جي بي تشيس باركو زال زاوين كاسا تان اجي ديرين ريغريم تان بوغوزوك شوات

0: صل على محمد وعلى محمد.
1: كاستا تاتبا نازن دغريمستين جوك بيكا مورب دولما تان ثوبان فلكاني چسلو سنجات.